شمانم غبرم شوخم طاوة لخيلة برسقالة طراية برسقالة مرضنة طراية بيتايل قاتوخم هاشايت من 2GLFM 8.0 قائد يوم يومت خمشوشيبة سيقومت إسري أربعة من إيلول سبتمبر تريلب وإسري إشتا جوخة خرزة ديلنايا قمت خطريسة أطيبت هاون أنا أموهن يوسيبو سيرجس أبزي أها خرزة ليت الإيتوتا إلا بمشميتوخن ألو أبزي بشركتوخن أمو تريلبي وإسري إشتا شيتا مارانيتا إشتا البيش أمو شوي إشتا شيتا أطريتا قدان إذبي قانيلا تليفون قطما لالا أطسة 8 تري تري 8 8 أطسطلا أبزي ويب سايت ديان إلى www.893fm.com.au شلامة أطرايا مليا من خبة قبلن أمبرتشات مريا قاتوخن قبن بيتوخن مني ومن مشتعلان داها خرزة ين آها برسقالة قومي واخ قد شقليتون خشما طنيات باسيمة أم قوشيات داها خرزة أم منائيت إخنان يحضرخ لها خرزة قامت خد خاشبتا قمدانا يجمخ شلي طبة بوليتيقاية شوتا باية إيطانية قد ما سخ من طيخلون قاتوخن بس نهيوتا أبن التريس أطنا إينا بيالان دانا رابا قد جمخلون اللي كل مودي لقوما جو كل دنيا متخد دها شوعة بس أزخ شارخ لخرزا بيخا جلقة دوانايا من شتاوة قديشة بمار المار نيشم شيخة مرة اللي إيشو هلون مندي القيصر القيصر ومندي الآلهة الآلهة وجبلون بيه إذا مشيخة مرة قاتيه هلون مندي القيصر القيصر ومندي الآلهة الآلهة وجبلون بيه مرة in English then Jesus said to them give the Caesar what is Caesar's and to God what is God's and they were amazed at him أنا أجوبة ومؤدي وقت يعني مغدي قا ناش تجمع قيصر و مغدي قمري عليها إذا بيت بريد يعني ينشرك جوها خيرتها يتا نبقرن قمشيخة جوب لأدخى جواب مرؤوم ديت قيصر إليه يوتن قيصر يعني من ديت إيلة تشما يوتن طلب تشما يوتن قاد أم دي خينة الله لي يوتن قاعلا ما رأاني تشميلن الله وجبلن أبزي آج توتلا جو مرقس تريسر قيباليون تريسر جرجت شواصر إن أنا بماري من لخة أبزي ما رألها بتهير أخنن بلخخ النيشة ناطروتا أتعطر جانن يطخ لأطراي وخ بيت ديرخ الدجتن ألاها بتهيرن بت مقوخ بوش خدية بتهاوخ بوش خدية وبصيخة منت آني بسراونا جاني وبسراونا آتورايو تدية مارا يعني آتن إيوت آتورايا جارت لاسر وطلا آتورايو توخ لا نخبت إيوت آتورايا سبب آتورايا إينا خا تشعيتا خا تاريخ زودة مشواء البي خمشما شنة كل دنيا إيهم زما بود تشعيتا آتوراي أبنت أخذن شويق خطرا وريق وخيشق لأسباب إتوا مرق لنقاتا إينا ناشط أطرا
هل هذه يطيق ننوي إلى أركشيتا إت أطراي بس بوت هذا كلن شركة بيسلو تمارنيتا قط مريالها شميل قالون قالوفون يول وهير قداني سنيقنا هير تتمريا علىها.

خطواتي مغب بماران إيشم شيخا ابن أمتي سوجل آتوراية زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات إيتناي وأمتناي ملتن بياشنا مقرب قاتوخن من جيبت جاني خشيشة فريدون إسحاق وزامرتا مغبتت ملتن ميقرتا جلنتين وردة إتلن هيبي آه زولة بتهاو إلتت بركتا وخادوتا جباتوخن ماريا بارخلوخن

هذا خلق عامة بخرزن شمان مغبة أنه خاجة لنا ماذا بخبرا أن سيديات لا يطفمون إلى قصة سباي هذا خلق عامة شمان أنشر بالسرقس وأهز مرتقامية

شمار موقع به از اخلاقام وی خورزن قاره قطو هون خشما ایدواتی اتواینا پا قلطم دو یرخت تشرین قامایا یرخت اسرا تریل پو اسری اشتا مارا ارپا بیار خیل دخرانا اتمرس وریشو مرس طایپانوس ومرخنانيا 15 بيرخت أسرة إلى تخارة مريو خنا ومر ميخايل خورة ملاخي 16 بيرخت أسرة إلى تخارة مر إليا 17 بيرخت أسرة وإلى تخارة ودخرانة مر سرجس ومر باكوس 20 بيرخة إلى تخارة مر إليا خيرة 25 بيرخة إلى تخارة مر بيتون 28 بيرخة أسرة بشارة دخرانة تمر جوارد السهدة نصيحة وبزي

arena cebeyatet avi et pellit pellit dana çutar paşın yodi cebeyate itadon ori treşine yodi hacabeta ka et kongres et Amerika. Mara tremen hedame yani politikaye Witkoff u Kushner أن متباقنا بإزجدت إيراناية جو نيويورك اختيطيت جو نيويورك اتن تبقياتي ات يونايتد نيشن كل آنيت إنا هدامة جو يونايتد نيشن أن جمعياتت يونايتد نيشن وإنا جو نيويورك ات أقدان مخيدة أمريكا أغدان مخيدة أمريكا متوين الطوقة طوقة الطيسيات الطيارة ات إيرانية انسليلون جو خشمة أترواتي بتمتي طوقة أبزل دين أترواتي ات سالي ين هيري قا طيارة ات سالي طيارة إيرانية تاما ها موجودة لقد يعني بشماط بشنطيلة خاصة إيران إقنوميائيت رش وزيرة العراق علي الزيدي بتفاقل بأحمد شرع أحمد شرع رئيس جمهورية سوريا جو نيويورك جدن جمعيات أقدان مخيدة أطروات يونايتد نيشن دونالد ترامب شرور اللي بيمار اللي قتليش وقخ إيران أويلة محطة نووي يعني طرسة بومبا أبزي جدن جمعيات ات يو ان رش أطروات يوروب بطلابنا مشتقلنتا ات اطروات يورو بطلاب لها من ريش جمهورية ايران مسعود بزكشليان قتلا اودي اسبخيات المدينات ين اطروات شواوتا دونالد ترامب ابزي بتباقلي بريش وزيرة العراق علي الزيدي همزومنا البوت تشك ات دن ميليشيات جارج اوي طبا الهجمة من مغبريات ات ايتا يومت خوشيبة تمانصر بيرخت اسرة بتبيشي سيمة اتاشة ماشي خمشم دن شماشي اينا ايقاري جو مارنر سي كولج تيت اطورايت ام شيخاي خمدي شابير الدزوتا ان جوانق وين شماشي يطي قريت اجتوتا وبزيادنا من مهموتا الديه وبزي كليتا يعني مارنر سي كولج ودلا زياخة ات بارقت يير 12 رابع جوانق بورق الميال 12 تازي قا بكالوريا ايتا يولى طاما خماملة مر بنيامن إليا خماملة رابع شابيرة دوزوتا وطلب لقا تيمن تيتا اوي مهندسة اوي رابية اوي دكتورة صيدلانية إنا ما رهر بديدانتا جارت لا من شيء قد آني مانينا آني إنا أطراي ابنونة أطراي أصل دي إلى من أطراء العراق ين بتنهرين جارت همشة تخري أطراء أبنت برقي يونيفرسيتي و آوي خا أبيلهم خا جدا الله تجدها أطرى إن جرت لمن شيله اقرأ ديه
أونت إيل.

لقمتها قاطريتها. أبزي مرة قدرنا يا لوبي يا أسكلاي يا تلامن شيتون أو هاتوخن بابوخن يموخن أنا تبينا سبب أخنوخن مطية لخا أبزي باروقة هاي سكول تخورن أيضا إيتون سورة دخ بابوخ يموخ لبليلوخ المدرسة ودخ ملوشيلوخ ودخ جروسيت هذا غدا آتن أيضا آويلوخ بنونه هذا دي أرض أودت إن لا منشيت إيوت مشيخايا ومارن إيش مشيخا لا منشيت لي أيضا أزت أت اليونيفرسيتي جارت مشيخا أو أمو هم زمت قد إيوت أت مشيخايا إيوت أطرايا مم تطلع إجرت مشيخايوتا ألدين ناشت إد بقري وبي هاوي قربة المشيخايوتا أبزي متخرة جو مملة ديو جارج أويلوخ آتن برنسنالتي شخصية ديوخ ويا خلانتا إذن أورد جو يونيفرسيتي وقارد ومغزية هيمانوتوغ بماريا علاها أبزي رخمة وخبة وهيرتا آوي جو تشيانوخ قد أباتن يوت آه خبة قاتل ناشي بريشايت قا رابيوخ قمال بيلوخ قمقريلوخ ميلوخ دراجة ميت دراجة الله أبزي قيم قبابوخ وقا خنواتو جور منوخ وتخريتو هماشا ناشا يويل غلطة إن هماشا جارج رايش بغلطو هاو خلانا وتاخر قد آتوراي رابا خلانا ما اخنا ضانت ايقوتا جو اطرد بالطهرين ين سوريا ولبنان وكان خينا ين ايران تخي اطراي ضانت ايقوتا لغزديا لغسري ومشي خيوتا لغسري واطرايوتا ايوغ بنون دين اطراي جبارة بس داخي ادي ايوغ جداها اطرا خيرا هتش خلي أمر روح متوادة مودي تمزومة لتن الله طوقة شما جارج آوت مهمنا شما جارج آوت مضيط قد إيوت آتوراية بنونة آتوراية جارج فلخت لا أختي الشغل سهدوتا بكالوريوس ين دبلوما ين ماستر ين دكتورا إينا هرديضنتا جارج فلخت قا أمتوخ وهذا دي بيطلع آها أطرخ أطرى التريانا بيطلة وليبة كل رازة وريزة إداها أطرى وبلخت قداها أطرى أبزي آني قم ممطيلو خلخة درجة إرابة اللاية وها أطرى دوزوتا يولي قاتن كل خيروتا أخنا بالتانا قدن يا لوبي بناتي ويالي مريا بارخلوخن مريا داوق من إذا توخن ممطيلوخن الخطرغة اللايا بيشي تنضي جو خقلة يلبانا سبب بيلبانا ماسط ماطي كلخة دجتا هذا بمارة لخا بيلسوبا أتبالخ أمتو وإيتو وقاطرو أبن مايت ومتي جو قورا إينا شمو بايت خيرا من دورا الدورا بس يا أخناتي خطواتي أخنوخن جارج هماشا أبيتون تجبني بيشكة أتمردوتا أو يلبانا قد مريا علىها أبزي ساندلوخن بهيمانوتوخن بخبوخن قائتوخن قائمتوخن شمت أبت مردنا شمت أبي للساديات الله إنا أن لا مغزية همانوتوخ لا مغزية إيوت قد مغبانت أمتوخ كل بالخانوخ تازل ها بس

شميلان سرغون جابريل از مرتا مهنيانتا و از خلقاما شمان مغبه و بزي بتبشبين خلاهون خخت از مرتا مهنيانتا اينا منا منو مارا جو كاس الخليج طوليات الجتة أقلع تقيلة أدية شرية من يوم أربوشيبا جو جدة جو سعودية عراق طولة من عمان ويلون خابي خا طولتا قميتا أبزة عراق طولة من كويت عراق ويلة تري كويت صيبر أبزة خبرة مغديانة إدي شميلي من متحف الباجي مر قد برونة ناوجد أخونه أجورة مناخد جورجس تلو جابريل وشمو جابريل ناوجد جورجس تلو قبيلونا قد طاولق منتخب استراليا التخ من طمان سرشنة مارا خطلانا رابري شاي برطولة وقمتاقا كلاب سيدني يونايتد شيت تورواله وخرتا قم خزيل كوتش قم شاقله قا طولياته الجوانقه تينا باصورة من طمان السرشنة آخا خورة مغديانة وخا أطورايا وارل جو تيمة استراليا وبزي خبر تريانا جو يوروب خا أطوريتا شمو إلى نهر يوسف جو جرمان قم قبليلا قد أويا مستقلنتا مستقلنتا هيريات ناشي توتاوي وأويا سندنتا قد توتاوي آني مطاينا اليورو بريشا ايد جو جرمان أيم بتهويا مستقلنتا خامندي شابير لأوبيا أوريخ أوبوزيشن قاتق نهر يوسف أبزي قبيت بيتلو قا متحط وخنواتو بهنام كل مارخا وبريخا آها شما اللايا بقناي لناوجد أخونوهن من ديان خينة دوزوتا خامندي دا مغديانة ودوزوتا مرأة و تليتا يا رول آون صوتانو تي مارميل الزي والله نتقيتا تنطيلون اليوروب وودلون تاما برتويلة راز ربانا قديشة تبقلون بمر أوراهم مر أوديشو أوراهم خا مندي مغديانة واتبقلون موضالة بس إن أدخل أرضخ لقامة وشمخ من زمريات الجنان ساوى وديرخ الله خاجي خيته

مرحبا سباي، شما نمغبي شميلان أدوار يوسي بيبا هذا شما فلورا سايمون وديو بتهويلان خا خرزة بتمزمة وبتخا زمارة اتوالخا شوه بارا با الله يجو أمتا آتوريتا.

Spice Milan Flora Simon has Marta Lamor Lamor. اتلانز مرتا بلطة أنور يوخنا بطلع بالزمرتة سابرتشي وهز مرتا وادو لشوشانا قا كل شمانة مغبة اخنا دا وادو لشوشانا قا ميقرا فيكتور بيرا برزوجو خاتم بيرا وبرونو نينا وميرنا وقا كلو شمانة وبزي قا ميقرتا فيكتوريا سايمون سابرتشي

Rabas, paaiškinam, atvarjos Bibę, smartę, ceperčių, mūrbisodžiul, mūdalis mirelė, azechlakama, bi hurzen, šiaman mūrbė. Omdi kamaja, edju bitam zimmach, إديو بتنزمك السبرخيوتة إيوان أغاسي مناخة إيوان أغاسي دوزوتا خا زمارة أمتنايا زميرة لجو من أون سورة جو أترت إيران جو شوية زميرة لقامي كل زميرة بليشانة برسايا ولشانا أطرايا جو راديو وتلفزيون إيران وخرت برطوادة لخشمة قوانا جانو تاما جو إيران ويا عائلة منشور خجوانقا شابيرا خليا سودانا تلقى مغبيلة تلقاتوخا طالبوتا من أمريكا قد زامروا جو كاليفورنيا بشيت برشيت الشوي خمسة شوي ثمانية إذا خش لزبطة تاما غزيلة قد أطوراي تاما رابا مغوبنا تخمن قد بايش جو أمريكا بوش بتاوي لخيروتا قد زامر تلاشت إيوانا غاسي بريوا بإسري خمسة ديسمبر أيلول شيت ألبا تصمو أربي خمسة اتوالي زودة من خمش مزمرياتي وزودة من اربي دنة دست زمرياتي يعني دفتر زمرياتي اينا اذا نخش للامريكا لازم بارس تشوري لبزمارة لشانة اطرايا ايوان اغاسي دوزوتا زميرة لقخوبة زميرة لقى أمتا زميرة لقى بابا قيمة قى مديناتي قى أرمي قى موصل قى كركوك هبانيا ومديناتي خينة زميرة لي أبزي زميرة لرابة زمرياتي اتلون يسورة بي برميتة تليشانة أطورايا ورابة منا لبلن منو خبراني إتيلي تيوية أخونو جيورجس أغاسي جدن إزمرياتي زمر جو خابر جو سوريا جو كل متواتي تيه وغزايا قالو وشركي لي جو رابا خلولاني ورابا مشتوياتي جو سوريا لبنان إيران إراق استراليا أمريكا بريتن يوروب إيوا خا برسوبا رابا مغبا برسوبو بجانو برسوبو خا برسوبا خزت بيو همزمت منو مغبت لي أبزي قالو باسيميوا مصيانيوا ميوزيشنيوا متانت هوازيوا وأخونو متانت خمراني شمّا خامس مليارات إيوانا

Rava spai shaman mogbe ubse iwan rase iwas mariatu tushmenne biruha umtanaya ubse mariate etkhuba اخونو جورجس اغاسي ماخورة شاعر ضيا جوز مريات الخبة دا يمورها روخة امتنايا يمورها لشانة اطرايا وزمرياتي ات ايوان اغاسي يوزمرياتي صبية لشانة اطرايا كل خناشة من تشوطة ايوا شميوالون امغبيوالون هربديد انتا ایوان اغاسه ایوا خوره چل ناشه ایوا ایوال چل سبه پرسله روخ امتنایا جو ملته هر دیدن تا پرسله خوبه بیل جوانق خاماته اغزیلن قد جوانق خاماته آنت ایوا امپیل جو خوبه برچمیلون ان زمریاته جلد جلدر خطلون قجوارا و طالبوتا و جوارا آخا من دي رابا مغدياني وا ايمان تخشل الخابر زمر تاما جو رابا مديناتي شم خاقطن ده زمر خالولا

رابر سباي إيوة نغاسي دزوتا زمرياتو إيوة بيهوازي مدنخاي و تجبني برقد آتوراي أخ رقد شلية ين شيخاني ين بيلاتي ين سسكاني ين خجشيشة وبزي اتوال رابا زمرياتي يعني بي هوازي ما أرواي زامروان جو إيران متيلون اللو طوقي قد زمرياتو لا بيجي زميري وبزي جو أطرت إراق برطرشلون قد آها إيل براسة روخة أمتناية جو ملة تتعطراية وتيلداية أنا ما أقبل أن وادو زوتا رابط بقياته ودلي منه إيمان بالخنوة جو تشانل 31 تلفزيون إيوة مدبران داها تلفزيون تلاي خام يقرى سالم آدم وأمن إيوة شاماشا ديفيد جيورجس أمو إسرائيل ودلن رابط بقياته من إيوان أغاسي بريشايت آون إيمان تياتي ولخا السدني استراليا يا مروانا بر أمريكا أو أطرت مغبن زمر جاو إلى استراليا سبب ناشط استراليا إي مغبي شمي الزمرياتي وبزئاتي المشتوياتي رابا شكل مجرش لي أنا منه جو تلفزيون وراديو إن خامن دين زمرياتي تتوالن بش إيوة مارت إضا إفكت الناشي إيوة زمرت تخازات قومون خزدن خزدخلة داني لمطيتا نيرن شمطخلة أو أبرا رويخة إن إيلاني إن قصري أب إن شرماني خازات قومون خزدن خزدخلة دانا مطيتلا نيرن شمطخلة أتشار قومون مجلن شقلخلة داني لمطيتا قالا مرمخلة أهز مرتا دزوتا ويلا مغدتانت زمرتا أمتانيتا سلام الجمهورية آتوراي يعني أبنت إيوة رقد الشيخاني الله برقادة إينا إتوالا خاروخة أمتانايا رشيخو قد أخنن إيوة أتشار إيوة فلاحين بلاخة بتجايا إنا إنخينا بشقالة زوز رابا إخنا بشقالة أسرة جو إما شمخ خزادة خزدن خزدخلة

ايون اغاسة دزوتا من امبريو جو مديتة كرمنشة ايران اختمري اسري خمشة بسبتمبر البطسمو اربي خمشة من خا تشلبت دزوتا بابو يومو امتناي و رابو مغبي و قا امتي ايون اغاسي همزوما لشان اطورايا وانجلسنايا و بارسايا وزميرة لبلشان بارسد زميرة لشانت لشان اطورايا وبزي جربه وزامر وخشم زمريات لشانت انجلس اينا بزو دي مغبوا همزوما لشان اطورايا دويرة و اتوال بنونة دزوتا برونو رابي و بشيمة ايمن بابي منيخلي بس شمخ الداها زمرتا وديرن اللهم

خبزه من اطراوات المغرب وزعمر جاوي وكندا وقربة امريكا والسويد والمانيا وبريتن يعني المملكه المتحده ومغرب زعمر سوريا أبز رابع جاه خيشة لأون أخونو جربية إراق زمير لجو جربية إراق إيتا إذن خيش لجربية إراق فيديو خامشتو تجرطة تاما دوزوتا قمر مي لأون أبقى أخونو جوارز قمر مي مرميلة الروشانية هل قمم طيلة الديدج تزمارة مارا دزوتا خشولي بجاني مخملشيون خشولي جاني أنا دغبرايا خا أطرا خاتا إلى شمو آطر مارا أدخى خادوتا جرتوا قاتي إذن بغزاينوا أدخى بألباية ناشي أتئيوا تي تشميوا الزمرياتي إن إيوا من آطراي إن إيوا اي اني كل اطراي ان ايوه شمي كل داي ان ايوه شمي سرياني كل مغبي والي طلاطا لا تباوت ما رزمي رالي اهز مرتا تامو

ایون غاسه دزوتا اتولخا روخا امتنايا شليا ليه همزم ورابا بزودا من بالخنانة وآمالة أهدوالن إذا بنينا مدرشتا أطريتا تربن هرمس لخا جسدني استراليا إيوان أغاسي وأخونو جيورجس أغاسي منرنقا مرميلس زي مطرابوليطة إيتة مدنخا أخنا نشيشيتا بيوا زيزت خا أسكلايا قاري أخنا بمصرف ديو تشلي بتجوخلا وتشيتا إيمان تأتي لخل سيدن استراليا يازل تابق بمرميلس ويتوا خوروتا بيلو بيلت مرميلس قومودي سبب ترونتي إيوا بنياني بنيانت أمتا طريتا شدخا بيخا أرخا أها بهم زمانو بيشيرو بزمرياتو مرميلز ببنيت مدرشيات أمراني خا يصورة تخبا وخراوتا إيوا بيلة رابا خادنوا إذن أدنوا تبقتا منو جو راديو ين تلفزيون يامر وقدم بتازنانا كس مرميلز بالتبقين بيو أبزي مرميلس مرقاتو يعني تنواذا خشمس مرياتي نشيرا بجتاوين انويلا قا داتي بيونو قاتوخ اينا لا تمملا هيوي بن ايونا غاسي يلوالن همشا صورة هيوي مانا لا تخمنيتون ولا تخمنيتون سب اويمت آزل خينا لا داير لا تشارت من دنيا شمخ

يون أغاسي دزوتا يمغبوا خوداتا جزمرياتو وهماشا يمن تاتيو الاستراليا يميو خا دست زمرياتي وهماشا جو سيدي ديو اتو اتمنية زمرياتي أن زمرياتي التي جاتوالون آخونو جورجس أغاسي شو زمرتا اتو جاو خا قصة يعني قطوسة بابو ماري بالخوا إتا أو ما عاشت شاقل والي يعني يادو بمالي وقا بيتوتة إتا مارا يمي تنياوة ختمتونياتي قصتي قد بلجخوا بدي قصتي إي خلطة مليا وقاتا يعني موري ولا دانا بي شميت القصة وقتلا يعني رابا أخليوة وبزي من جزمرياتو إيوان أغاسي لغزي لنقاتو جو خامش توتا الوشتو ليوا الوشتا شابرتا هما شاقاطيوا نكتايوا ينفانيلا الجوانقي وطوالو وروخا الجوانقي يعني جوانقي وهما شا إذن خزت والي زامر وجو خبنيسا ين شو الطبخ ين خا مناسبة لخجو سيدني استراليا وبزي إيمان تاتي ولخل سيدني استراليا جارج أزلوا مالبورن وبتاما تمامالون زمرياتو إيوه خناشا مغبة من كل أمتو چيبو قاعد خناشا ات إيوه برسمت الباتو جخش الباتو من جورا همزوا مناش جورا مناش سورا من بناتي من يالي إيوة خبانا هربيتوا شمتوالا وإيوة نغاسي ليس أخدوا من زمارة قطوسة برقاتي خايوما فتانا جداشيتا تيه من أرباج الإستراليا تريجة تيه لبدخلولانة تريجة تيه للمشتوياتي شمخ آزمرتو او دخلا شوچانا قاتوخن شمان مغبه آن المغبانا وخن يسيب السرجس من خطان الداها خرزة ات اديو اسري أرباب اتتري البيو اسري اشتا اتمزمخ بازس برخيوتت ومانا زمارة ايوان أغاسي

Du sucht da Prachta Futama da Hurza Beintanen Allah Manachle Iwan Agase Zamara Aturaya Umtanaya Uchule Zamare Anit Inamun Yeche Du California Edan Munichle Dudu Takam Tamrile Acht طمري خا ملجا دوزوتا من كل طروات تيه وشركة تاما من أمريكا من شيكاغو وغدان خينة قيشة والكاليفورنيا تاما شروكة جو طمرت إيوان أغاسي أبي سيرجس أخوني بدانو أون خاني مو قيشة وشركة جداها تازي مارا دوزوتا دم بغزايخ و الشكلة إيوان أغاسي بخيان بيتايوا لخوة همونة شوكويلان إيمان تشميلان قد قام عويلي خا كانسر جو موخو وبراشل منن لخوة همونة دوزوتا قد آها زمارة بداها السنايوتا بتبارش ومن ألاما نخلي إيوان أغاسي ومن يخلي شواصر أطسا شواصر سبتمبر إيلو التريقل بي و إسري أربا إديوم أخنا شرك لندها قرزة إسري أربا بقطة تريل بإسري إشتا تخارت شنايا إيوان أغاسي تمنيخلي شواصر قطة تريل بإسري أربا إسري أربا إسري خمشة إسري إشتا أنا أشي تطلع تريل بإسري أربا شواصر قطة جو كاليفورنيا على ما نخلي يول سامة خزمانو تخي رخة من داها قيوان دينو سمبلي زمارة أطرايا أمتنايا اتوالي نيشا قد ايوانا غاسي خايمة تاتي بشم قد اتلن أطرا United Nation بتمغدية قاطراية يا بيويلون خا آتا جو United Nation تولا قاطراية بخادي بمارن قاطوكن شمانو مغبة هلا خبيتان ختامة خرزا أنا مغبانو قن يسيب السرجس اتليهي وماريا لاقطبتوكن قاتشو مطنياتي باسي مقشيات خرزا بريشايت سبرخيوت زمارة مناخت إيوان أغاسي شوقنوخن أمداها زمرت خارطة مريا بارخلون خيا أمتا أطريتا خيا تل زامارة تل أمانة تل طلان دراما أوي نيشو نيشي أمتنايه